0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الله
1: وليد
0: وليد
1: عندهم
0: فلوس
1: وحده يضحك وحده يبكي.
0: توني بعتوك؟
1: ايه انا اللي بعتوك.